طبعاً بيا ديكسون بيا رامسيس بيا جودة مكربة تسا فرابيس بيا أها Association des gros bras du Mali Yo Tata Peo A tous nos gars de Bamada Spécial dédicace